0: كاكتان كنت ارزق انا
1: انتو اشترسو
0: ويلك عليه فوتلك
1: انفدروم
2: واشترس الفوكابولير
0: تنل اسن كونكر انا جيم بلجيم الير
2: واشترس الفوكابولير
0: لنيمر برنا ناكر ان جينر برنا هيش Gedolsters en gedolsters, want over Twitter zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een pensiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch...